0: واحد من أجل أنا حلمي إني أكون أخرج أشوف منطقتي أنظف منطقة داخل شفيل، منطقة جميلة. لأن إحنا لما نروح إلى المناطق الأخرى يعني قرطاس صغير ما تحصلي في الأرض، ما تحصلي هذا القرطاس الصغير ما تحصلي. ويعني مش حلوة إن إحنا يعني بلام أبوت، يعني مش حلوة إن إحنا نتهم الآخرين، لا هذا كذا كذا وهذا كذا. يعني إحنا نكون يد واحدة، كل إحنا نعمل يد واحدة من أجل تحسين المنطقة، وهذا هو هدفي في المنطقة. ويعني كمان أنا قلبي يعني ألمني لما أشوف الشباب حقنا ما عندهم أماكن بالشوارع، يعني نريد نجذبهم إلى المساجد، نجذبهم إلى يعني في المباني الحكومية التي موجودة في المنطقة، أن نحن نفتحها
1: يعني
0: كل رياضة.
1: أيوة أسر
0: الكل الكل يعني الكل إنه يكون معنا أماكن للشباب. الشباب الآن بعض الشباب يخرج من البيت ما عنده مكان وين يروح، فيخرج على الشوارع. ونحن نعرف في بين جريف يعني كيف نعاني من المخدرات. المخدرات شيء خطير، خاصة يعني عندما أنت يطلع ابنك ما تعرف بين هو، ما تعرف إيش يسوي، فبعد فترة يقول فلان قتل فلان كذا. احنا نعرف الآن السجون يعني، وللأسف أقولها وأنا يعني قلبي يعني يتألم، أن السجون يعني ممتلئة من المسلمين يعني. فهذا يعني هذا يؤلمني قوي والله. فيعني كأسر لابد أن نعتني بأولادنا، أن نعرف وينهم يعني نوديهم. يعني عندنا إحنا عندنا في المنطقة في بين جريف عندنا مقارب 20 إلى 30 مسجد، يعني لو تذكر يعني ذكرهم الرحمن، فاطمة، الرسالة، يعني السنة، غوسية، مسجد عمر، المسجد الكبير، يعني مساجد كثيرة وكبيرة وعندها الأشياء للشباب.
1: شيء أقول لك أستاذ مصطفى، في البداية الأطفال لما يكونوا بعمر 7 سنوات 8 سنوات يهتموا فيهم الأسر، يوديهم مدرسة القرآن، مدرسة العربية،
0: نعم.
1: ويوديهم تحفيظ القرآن. وأول ما يبلغ الطفل هذا سواء
0: سن 14 هذا أخطر عمر 14 13.
1: أنا مش عادة، أنا طفل ومش عارف إيش أقول. يلا خلص كده.
2: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।